رائع كنت يا رائعة أكنت بائس كنا رائعين رائع كنت يا رائعة أكنت بائس